طبعاً أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعاً سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات

ندب في الدار اشتقنا نغني لأشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات.

افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات.

لكتي ليست من هذا العالم إذن أنت ملك أنت قلت إني ملك لم أجد سببا للحكم عليه جارت العادة أن أطلق لكم بالفصح سجينا فهل تريدون أن أطلق